0: j'entends venir les pas de Mina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: تو مي با توجور مارشي كوم ان سولدا
1: كنمشي تو دووا ما تتي ايوا كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: جيم ترافايي دور كوم سي جيتي ان اوم
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: كار لا ماسكولينيتي مي دون دي لا فورس
1: بالنسبه للباسكت
0: جوي او باسكت بول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه يجديدوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا ميز امي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire
1: non.
0: Non, ces jeux ne sont que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: كف الهدام وامنا يا شمس العشية أمهل تغي في الله رفقا.
1: هي كان قبت الشال
2: جي بران لي فوال
1: كنحطو فوق راسي هكا
2: كوم سا
1: كندور واحد الدوره الاولى
2: اوتور دي ماتيت
1: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
2: جان بران لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
1: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
2: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
1: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
2: كار دي ماروك اي افريك
1: داك الشده
2: اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: سمعي اليوم ضحكة
1: كي ضحكتي أنت حبسة الدخل خافي كانوا ردتين
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه لا بالكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci.

أنا مولع مرحبت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على الحبل مشاني مش